كابوك رخالبين رجوك ملون رئيل بوخنانيم تقا كييك رشين رنوكيك كاخ رخالبين كييم جوك رشين بيوميل رشين جوجليف تقا رشين تكاخ رخالبين إشاق شقايل تقا رشي آل قتبال تسيخ عبرخون قيخ ناتكوينة ناك أتوخ أتسيل كشين إكون هلال كيبي إرمولا خاي سلون رئيل رشين رك إيوال كاسلمال رقيهول كوتشيك جن بتا أخلق ما يوميل ترا أكاي كوتشيك رشين خاب رشين أبختخ كون

املاخ رخاف روكوش روش ليب بروبيك خا نقمل تيوشيخ كن كاتشيبا اش بن خلال سيش اش كشاني القشين اش نمق اش كوكوخ اش كل وابي قتنمت اش كل تيتقيا اش كل نات اش كل نقا ملتيوش تيبا نق اش بلا ترق ارئيل ترق سما نكرك اراج قا نقمل تيوشيخ تككون خلال بنق اكل قتنمت اكل تيتقيا اكل نات اكل نقا هيك ايون هيك كستومبر رشن هيك تنمت اورشن قتنمت ابساده برينسيباليس كيبنون كيبلون كيت تون تك سماخ بتاك ارميت هاي قاس تشولا كيبنون بترا قاس نك نوخ كيبنون با رمال را قاس نرقا خي سونت بكيبا قاس نكيكي كوتا نوخ كيش بلا نوخ رقا هاب كيبا ايخ نوخ كي بيخ ترق بانيك ترق ارئيل رمال كارا نقمل تيوشيخ كنك اتشيبا رخاف كا رخاف رجليف تشلانت كا ابكين ترخاف را اقا نكرك اراج كا نقمل تيوشيخ تكا كون خلال لبنق خيكول قتنامت خيكول نات خيكول نقا خيكول شي تقيا أبغني ترق سنكاش تغوى رتخ بال قتنامت ملتيوش جيبا قس نق إش بلا إش قلتا إش قاتيا إش قتيت إش قمما ملتيوش جيبا قس نق بي بيخ ترق أرئيل ترق بانيك نكيش كوش لانا تشقيخ نق إنا تاق ملتيوش كاشيبا شقش بلا خي ترق برا خون ورق سماق هربن آن بو ببو خار رخف كاخ خارا خبرو تليب شتو يا استيباق كاس لي مال رشن قيخ تشواق خميخ تكرا شتقريك خيب كين تاق شتو ماق أرئيل رمال كرا خبرا اسمخ ما رشن خبرا بوق ببوخ نبيخ كن كارو بي تشيبا تشواق تشيك تا تشواق تشيك قاتيه

0: Estaban catigüena la tecjunchka, uxi moto, uxi lavadoras y uxi estufas industriales, xink esbelts aniem.
1: Cooperativa Tocoyal. Tu bienestar nos mueve.
2: Chom sacar cual cabay. Ajlino cuts cabach hospitalito a Titlán. Cabina chom sacara tortas, sanchmay o knak. Nejilal katsen chkajara, uxi menuj rutsanchmay kas yarkan. وشي سامولو عسيت عطام خل قبان كاميك خرا لقا جغري خرا ايجاغ كاگرا القموت خا تسانج ماي لقا ياقا خاچ بام ياقاس كونغان نرقوفا اشكول ياقا كسارو كين كاگرا قا ياقا خا عطام قاسن قطوك رچ بام عطام خرا سامولو كاگرا القطوك نخيلان اجنا قاقشم سان لقا ياهون سارتن قاق لقا ياقا چاپا سيت اچ بام خاگرا نخیلال اچنا قاقچوم سان سامولو روکین خای جاخر خایا قاقچ بام سانتن خاگرا نقی بیخ رماغ استان انار پخا سامولو خاگرا نخکوینا قسکم گیخ چکانو ماغ قچوم ساخو پچوشکو یا نقایا قاقچ بام چکم گیت دیخا خابرا خون چولکشو یا اسپیتالیتو آتیتلان تول رمار La Fundación Izumi.